شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تسد بالصوب شوف بس ما نقول شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

كان اكون قدر اشي نسمي يشير موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفت السمو في النور الجمالية بكرة بانجو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معهم باش لقايزين راجع كل واحد